0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بونجور أمي إيفا جابرو بونجور
0: مزالة فالينا واناو